0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
1: أعوذ بالله.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن

0: العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم زيارة for Friday It is the day of Imam Mahdi عليه السلام and the day of his arrival السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه

لبيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك.

نطرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون

0: year. 5 Israeli divisions, 70,000 soldiers armed with the most advanced weapons, 1,700 airstrikes in a single day. And in contrast, a few hundred mujahideen in the frontline villages.
1: لم تسقط الخيام اللي هي متاخمه للحدود، لم تسقط الناقوره اللي هي متاخمه للحدود، لم يتمكن العدو من دخول مدينه بنت جبال اللي هو كان بينظر لها على انه فيها خطاب بيت العنكبوت وانا بدي اوصل لها. طيب هذا المستوى من الاستبسال والتحدي وان في بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وبتاريخ الحروب.
0: But this steadfastness did not appear overnight. This wall, unshaken by storms, has deep roots, rooted in the earth, soaked in the blood of martyrs and the tears of mothers, and nourished by stories that began decades ago.

0: عن مسلسل العمليات التي نفذتها المقاومة اللي كان بحزب الله متمثلة بحزب الله تلك الفترة، أنه في بيئة حاضنة لحزب الله هي اللي شكلت له الغطاء والداعم والساتر، واللي كان الحزب يعني بيندمج في هذه البيئة، وكانت هذه البيئة هي التي تحمي حزب الله.
1: الإمكانات أصل، البرامج أصل، تكتيك أصل، صياغة الأهداف أصل، وضع السياسات أصل، وضع الأساليب والطرائق للعمل أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروحي، الروح.
2: And here lies the secret, in the spirit that fights, not the weapon, in the will, not the numbers.
3: We all remember Haji Ahmad Mughniyeh saying that when we make any kind of comparison between the capabilities of the resistance and the capabilities of the enemies, there is no way that you can make any comparison. That's why he said when we fight, it's not our arms or the kind of weaponry that we have that fights. It's the soul within us that fights. It's the resolve. It's the determination. It's the belief. It's the faith, the deep faith that you want to rise up and fight the aggression.
2: The enemy and those behind it never understood the nature of this people. They thought the threat of death would break their will, but they did not understand they were facing a completely different culture, one that sees death as dignity, not defeat.
4: المقاومة جاءت لتقول أنه نحن لسنا أبناء ثقافة الموت، وإنما نستبدل ثقافة الموت بثقافة الكرامة والعزة وثقافة التضحية من أجل هذا الوطن ومن أجل الأرض. ولذلك إذا كان الخيار عند الإنسان بين أن يعيش ذليلا في هذه الحياة ويرضى بالمحتل، هذه الثقافة البعض يعبر عنها ثقافة الحياة، نحن نقول عنها أنها ثقافة المذلة.
5: كل هؤلاء الشهداء ساووا في هذا الطريق، حملوا هذه البنادق، قاتلوا في سبيل الله، وهم يعرفون جيدا طريقهم، مواقع أقدامهم، آمالهم، غايتهم، مقصدهم، ووفقهم الله عز وجل للوصول.
4: في ثقافتنا أن الشهيد له مقام عالي جدا. عندما تزرع في عقل الإنسان معنى الشهادة وقيمة الشهادة بأن الإنسان الشهيد عند الله سبحانه وتعالى يحقق أعلى المراتب التي هي مراتب الأنبياء والأولياء، هذا إذن يدفع الإنسان نحو عشق الشهادة.
2: From this creed, exceptional leaders were born. Men who not only carried weapons, but also carried awareness, strategy, and vision. Syed Hassan Nasrallah, he was not merely a commander, but a rising legacy, from the battlefield to leadership, from service to decision-making.
6: شخصية السيد حسن هي شخصية أتت من الأرض. يعني السيد حسن اشتغل مسؤول موارد بشرية بالمعسكرات بأول معسكر صار لحزب الله ب82، اشتغل مسؤول سياسي أيام حركة أمل بمنطقة البقاع، اشتغل بمنطقة البقاع بحزب الله، ثم استلم مسؤولية منطقة بيروت، وأنا اشتغلت معه بمنطقة بيروت لما نزل ب86 على بيروت واستلم مسؤولية منطقة بيروت، ثم أصبح رئيس تنفيذ لما استلم السيد عباس الأمان العامة.
7: I had received some information. I received a big ticket of intelligence report and I read it and I was about Nasrallah and I read it again. I was particularly impressed by the fact that not only was he a capable leader, but also that his relationship with Iran was somewhat different from what I thought. he, I would say he

0: manipulated Iran much more than Iran manipulated him. He influenced Iran much more than Iran influenced him. And when I read this report, I came to the clear conclusion that he was the axis of the axis.
1: يعني أفضل حدا عبر عن سماحة السيد حسن نصر الله وحكي وأنصفه على أنه عدوه هو رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. عندما يقول بنيامين نتنياهو قرأت ملف سماحة السيد حسن مرتين وهو عبارة عن 80 صفحة ونتنياهو بعد هالصراع كله اللي هو أطول رئيس حكومة حكم إسرائيل وبقي بإسرائيل 15 سنة ورا بعض لما رئيس حكومة العدو يقول لك أنه نصر الله هو محور المحور وهو من يدير إيران فسماحة السيد كان هو بالنسبة للإسرائيلي وجوده يوازي وحجمه يساوي وهذا كمان اللي حكى عنه نتنياهو مش من عنا حجم قنبلة نووية
2: The transformation was not only in the leaders. The resistance itself evolved, from small groups to a central organization, from reactive operations to calculated planning, from acts of anger to an institution with structure, leadership, and long-term strategy.
3: The resistance has started as a guerrilla warfare. You're talking about the groups that would gather information, intelligence against a certain post, and they would attack it. But later on, it has come to be a very sophisticated, if you want, a very sophisticated resistance that has so many branches, that has so many divisions. It has become and developed to be a kind of a small army.
4: حزب الله ولد ولادة جديدة. ب 1992 عندما استلم السيد حسن الأمين العامي لأن حزب الله ابتداء من سنة 1992 تحول إلى المأسسة في عمله صار في عنا مؤسسة اسمها هذه الوحدة أو هذه المؤسسة في إلها مهام مكتوبة ومقررة في إلها توصيف للمسؤول وصلاحيات محددة في هيكلية واضحة ومحددة صار الشغل بحزب الله شغل مؤسساتي
2: The resistance was never just a gun in the hand of a faction. It was the heartbeat of a people, the culture of a society, and the story of an entire homeland. Its popular base was not behind it. It was within it, its soul, and its impenetrable shield.
5: من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها الآخر بحق المقاومة أن يقصر هذا الفكر على المقاومة ورجالها. أبداً. بيئة المقاومة كلها. شعب المقاومة. الحضن الذي يحتضن المقاومة اليوم كله بمرتبط بهذا التاريخ العريق والمجيد
6: قد يجزر بنا الأعداء لكن نحن على خط إمامنا الخميني نؤمن بالقاعدة التي سنها هذا الإمام اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر
2: The path was not easy. It was paved with blood and immense sacrifices.
3: In 1992, for example, the Israelis assassinated the former Secretary General of Hezbollah, Sayyid Abbas al-Mousawi, in Tufahta, South Lebanon. They killed him while he was in his car with his child, Hussein, and his wife. That time, we had a new Secretary General, Sayyid Hassan Nasrallah, and may Allah bless his soul.
7: إمامنا الحجة وقائدنا الولي وأميننا العام الشهيد أننا سوف

0: بحكم الضرب، وسوف تكتشف إسرائيل أنها ارتكبت أكبر حماقة في تاريخها عندما تعرضت لحياة السيد عباس الموسى.
1: Then after that, the Israelis started a war against Lebanon in July 1993. It was called the Operation Accountability, and it lasted for some time, but it ended with a kind of triumph of the resistance, where the resistance started to launch, rockets attacks against the Israelis, and it was the first experience that the resistance started such kind of attacks.
2: Thus, the equations of deterrence were built, not with slogans, but with blood, not with chance, but with the patience of men who turned wounds into the power to fight.
1: This happened in 1996 with the Great Wrath Aggression, and it has finalized with the April Understanding, Tafahum Nisan, that has given the resistance the right to hit back against the Israelis. So an equation of deterrence, an equation of protection, an equation or a formula of liberation has been created.
2: This is how the resistance transformed from a military faction into a strategic mind running an axis and into a presence that cannot be ignored in the region's equations.
3: كان حزب الله من النظر الإسرائيلي هو عمود خيمة محور المقاومة، يعني أنه كان حزب الله هو الركيزة، كان حزب الله بالنسبة للإسرائيلي هو من ينقل التجربة، وهو من ينقل الخبرة، وهو من ينقل السلاح، وهو من ينقل المال، وهو من يمون على قرار فصائل المقاومة الموجودين في هذا المحور.
2: When we witness today the steadfastness of the South in the face of the latest war, we understand that what happened in 2024 was not a sudden event, but the fruit of a long planting, carried by the land, watered by the blood of martyrs, and embraced by a community that, when danger grows, lifts the resistance on its shoulders.
3: الذي جرى في عام 2024 بالعدوان الإسرائيلي على لبنان بأيلول 2024 أن من احتضن المقاومة ورفع المقاومة ومسك المقاومة هي البيئة الحاضنة هي الأهل المقاومة اللي هن رفعوا المقاومة عندما تعرض لضربات متتالية في غضون أسبوعين ضربات لا يمكن لأعظم الجيوش تحملها يوجد هذه البيئة هي التي ساندت هذه المقاومة بالرغم من الكمية الكبيرة وبالرغم من حجم الخسائر والتضحيات التي قدمتها هذه البيئة

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي

0: وبحمده.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
1: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً حجة الله أشهد أن علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب

من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
حول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه.

مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة الأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا.

بوابت لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك.

وأفضل بريته أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. many months ago we left our discussions on the subject of Islamic ethics, morals and behavior,